تصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب

سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى.

0: الله
1: الله
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد الله أكبر, الله أكبر

الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

أذكار المساء. أذكار المساء. أذكار المساء. أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: لبي. سؤال أيضا يختص بالمرأة يا شيخ، ماذا تعمل المرأة إذا حاضت وهي في أيام منى؟
1: لا بس، إذا حاضت تكمل مناسكها إلا الطواف بالبيت، فإنها تنتظر حتى تطهر من حيضها وتغتسل ثم تطوف وتسعى، ولو بعد أيام الحج، ولو في آخر الشهر إذا تمكنت من ذلك. نعم.
2: Ada pertanyaan yang khusus berkenaan dengan wanita. Apa yang ia lakukan jika dalam keadaan haid sedangkan ia masih mabit di Mina? Kemudian Syekh menjawab, tidak mengapa baginya menyempurnakan manasiknya meski dalam keadaan haid, kecuali tawaf. Maka ia harus menunggu sampai suci dari haidnya dan mandi, baru kemudian melakukan tawaf dan

0: هل يجوز للحاج أن يوكل في الطواف أو السعي أو في كل شيء؟
1: لا، لا يوكل. الطواف يطاف به محمولا، والسعي يسعى به محمولا إذا كان ما يستطيع المشي، ولا يوكل من يطوف عنه ولا يوكل من يسعى عنه. نعم.
2: Kemudian pertanyaan tentang hukum mewakilkan tawaf dan sa'i. Pertanyaannya, bolehkah seseorang yang menunaikan ibadah haji mewakilkan tawaf atau sa'i atau amalan-amalan haji yang lainnya? Kemudian Syekh mengatakan tidak. Tidak boleh mewakilkannya. Karena tawaf boleh dilakukan meskipun ia harus digendong. Demikian juga sa'i boleh dilakukan meski harus digendong jika ia tidak mampu berjalan sendiri. Sekali lagi, tidak boleh mewakilkan tawaf kepada siapa saja yang mau melakukan tawaf untuknya. Tidak diperbolehkan juga mewakilkan sa'i kepada siapa saja.
3: Fatwa Mukhtar. Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
4: Syekh Salih, أيضا الذي عنده علاج يأخذه قبل الإفطار بثواني ممكن يا شيخ؟
1: العلاج يأخذه بعد ما يحل الإفطار.
4: نعم.
1: سواء أخذه قبل الإفطار أو سمع. بعده. المهم أنه يأجل تناول الأدوية حتى تغرب الشمس ويقبل الليل. وإذا كان في بلد إذا سمع المؤذنين. نعم.
4: أحسن الله إليكم.
5: فتاوى لفضيلة الشيخ صالح الفوزان.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
3: لا تجوز. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام الأقصى. وإذا زرنا المسجد سن لنا أن نزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
4: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh. Pertanyaannya, Ahsanallahu ilaikum, bagaimana hukum sering melakukan safar untuk ziarah ke kuburan Nabi SAW? Kemudian Syekh menjawab, tidak boleh.

0: حفظكم الله فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن حكم المبيت بمنى ليالي التشريق، وماذا يعمل في هذه الليالي ليالي التشريق مأجورين؟
1: يبيت بمنى ليالي التشريق ويعمل بها، يصلي الصلوات المفروضة ويقوم ما تيسر من آخر الليل ويوتر ويشتغل بذكر الله وبالتكبير أيام التشريق، يشتغل بالتكبير المطلق والتكبير المقيد في أدبار الصلوات. نعم.
2: Pertanyaannya wahai Syekh yang mulia, ada yang bertanya tentang hukum mabit di Mina pada malam-malam hari tasyrik dan apa yang dilakukan pada malam-malam tersebut.
3: Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala menjawab,
2: hendaknya bermalam di Mina pada malam-malam tasyrik dan mengerjakan amalan-amalan pada malam-malam tersebut seperti salat fardu, demikian juga menghidupkan apa yang mudah baginya untuk menghidupkan akhir malam, misalnya dengan melakukan witir, menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah Ta'ala dan bertakbir pada malam-malam tasyrik, dan juga menyibukkan diri dengan bertakbir mutlak maupun takbir yang muqayyad yang dikerjakan.
4: فتاوى مختارة،
5: فتوى فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
6: ماذا يقصد بقول بفهم الكتاب والسنة، بفهم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة؟
7: نعم، يعني أن فهم سلف الأمة هو الفهم السليم، وهم أدعوا الصحابة أعلم الناس بذلك، فيعني تفهم الكتاب والسنة على فهمهم، لا يؤتى بفهوم خاطئة وتأويلات باطلة، فإن ذلك يعني لا يسوق ولا يجوز، ولكنه يعني على فهم سلف الأمة الشيء الذي يعني متفق مع ما كان عليه سلف الأمة وما فهمه سلف الأمة.
8: Berkenaan dengan makna pemahaman salaful ummah. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan perkataan memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah? Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan bahwasanya pemahaman salaful ummah adalah pemahaman yang benar. Mereka adalah para sahabat, generasi yang paling berilmu. Oleh karena itu, Al-Quran dan Sunnah harus difahami sesuai dengan pemahaman mereka dan tidak boleh difahami dengan pemahaman-pemahaman yang keliru atau takwil-takwil yang batil, itu tidak boleh. Sehingga harus difahami sesuai dengan pemahaman salaful ummah, harus sesuai dengan apa yang difahami dan disepakati oleh salaful ummah, yaitu para sahabat. Wallahu a'lam.
4: Fatawa Mukhtar.
9: Fatawa al-Hajj. Fatwa-fatwa ibadah.

0: ويقرأ 3 مرات سورة قل هو الله أحد والمعوذتين 3 مرات، من قال حين يصبح وحين يمسي
1: سبحان الله وبحمده
0: 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول

0: وإذا أمسى قال:
1: اللهم بك أمسينا،
0: اللهم بك أمسينا، وبك نحيا،
1: وإليك
0: وبك نموت، وإليك النشور.

0: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط الله عنه بها 10 سيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول النهار إلى آخره، ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، فإن قال حين يمسي فمثل ذلك.
1: وهو على كل شيء قدير.
0: من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح، كان له مثل ذلك حتى يصبح، كان له مثل ذلك حتى يصبح، كان له مثل ذلك.

0: محمد.
1: ما يقال صباحا فقط.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: ثلاث مرات.
0: بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: ما يقال مساء فقط.

لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.